0: ومن يرم غسلة لله يكون شريفا غرم فقد فتن حمل وزالاتي هو السبيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينا مهتر قباد أمر ونعيم الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الحجر ومن يكن في جميل إدين تسمع بيب سالك أهل الولايات شند وكب فإنه غربة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجنات ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن يلاجم يدلو دار مصحته ما تدبر يسفر بالسجيات ومن يمل أن الأومات متزرا وإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد
1: lool rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katal
1: suñu yitté jëpp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëgge ci ñun
1: loolu
2: moy suñu ndono kon nak mu liggéey bango sant nañ bu baax taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna dink suñu bop
1: néna no ngi gëna dégg dink suñu bop
2: sëriñ bi
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: suñu njortu rafet lol suñu borom
2: ak magayam
1: néna
2: ni jambi rafet ci man njort rek
1: neena nu jambi rafet ci man njort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet njort te gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko diko ñaan nak
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: Thank you.

قد كان في قرشان من أبسبات تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي فتاتى بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من

0: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان في قرشان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من

خير وابعد ومن يرم غشلة لله منصرفا ارم فقد فتح قبل وزالاتي هو السبيل الذي ما بي من وجه لمن يدينا مهتي رقبات امر ونور والويد من فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في جميل إدين تسمع بيد سالك الولايات شند وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قد يموت